بسم الله الرحمن الرحيم دغيسياش قايها قيمه لكن واتري ساعه عود كاف كسوماليا انا حمدي احمد علي لا سوسيل هبي كسو تلاده سديدي بركه الا سغالكا يو بركه دغيس وعن سو دواده برنامج حيساليا دهنا عاو هدول يدهدو ارمها كدعايا غوبلكا فيكتوريا مغالده ميلبورن ودن كان استراليا يو وخي نوغه سوبته قال حق دبيده يا ان لا وداغ دونا ليبان يا سان الى الدينيه دغيسي وعن

شوف اللي كذا مثلا مثلا سادي كذا مثلا تزود السوق شوف داك السمك الموج ما ديال الكرافان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد